0: مزلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة.

انا حالف اروح اروح عبرو. ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصه طابو شو يسطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون على المضرة خدو. وانا حالف اروح اروح عبرو شو اللي جيبوه شو اللي تجوه.

بندول ولا مهرم ساحب لخيول ولا مغرم خي وخي وخي وخي ولا اقول لك هم عدين اهلين على وين يا زين العين بالعين بدل النار نبي فسلف الدين هلا فتت فانتطفين زي انخطفين وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع ادعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول لي علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

هلكو هلكو هلكو هلكو هلكو هلكو اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدو ولا مرة فدو فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دلعو ولعو باللو طفو لفو ليدوخ.

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الليله راوند ميدنايت. انا جاك برسكيان ومعي صديقي وحبيب قلبي ابو سمره.
1: يسعد لي مساك ابو الجوج، شو الاخبار؟
0: تمام والله. وانت عندك شو؟ كيف الاستوديو؟
1: الاستوديو الحمد لله، بس الوضع يعني شوي صعب.
0: يا على كل، مش جايين احنا عشان نحكي عن الوضع، جايين نحكي عن الموسيقى. شو راح نسمع الليله؟
1: الليله راح نسمع موسيقى ارمنيه،
0: اسم الفرقة نايت آرك، وإحنا راح نلعب موسيقى من ألبومهم بيكتشر. في الملحن الرئيسي واللي بيعزف كتير من الآلات الشرقية زي العود، زي المندلين، زي إشي أظن اسمه تشومبوس، هو آرا دينكجيان. معه شاميرا شاهينيان، هي بتلعب على البيانو وعلى الكيبوردز وكمان فوكولز. في إد شولر بيلعب على البيس، أرتو تومبياتشي بيلعب على

0: الدرمز والبركشنز.
1: تمام،
0: نبدأ بأول معزوفة بعنوان تري من تأليف آرا دينجيان، بلعب على الماندولين والكانون، شميرة شانيان تلعب بيانو، أتشلور على البيس، وأرتو على الكونغس والبركشنز.

هاي المعزوفة هي بعنوان Of Song and Silence. أرى بلعب العود، شميرة البيانو، أدى البيس، وأرتو على الكونغس وبركشنز وفوكلز.

هذه المعزوفة بعنوان بيكتشر وهو عنوان الألبوم اللي احنا بنلعبه الليلة. أرى مؤلف وبلعب على ترومبوس, شميرة على الكيبورد وفويس, اتشلر على البيس وفويس وارتو البنزين.

0: تعرف الوضع والجو اللي احنا فيه هالكم من يوم، خاصة بخصوص هذا الإعلان الإسرائيلي الإماراتي الأمريكي بيحكي عن نزاع هاي المنطقة. بس تعرف احنا لما نحكي عن الأرمن وأرمينيا كمان في هناك صراع مع أذربيجان وحروب طبعا بيناتهم. فأنا فكرت يمكن نلعب الليلة لموسيقى لعزيزة مصطفى زادي، هي من أذربيجان، عازفة بيانو، من ألبومها Dance of Fire.
1: مين بيعزف مع هذا الألبوم؟
0: في مع موسيقيين كتير معروفين ومشهورين في عالم الجاز، مع ألدي ميولا على الأكوستيك جيتار، واحد من أشهر عازفين الجيتار، مع بيل إيفنز على سوبرانو ساكس وتينر ساكس، مع ستانلي كلارك على البيس، أكوستيك بيس وأكوستيك جيتار وإلكتريك بيس، ومع عمر حكيم على الدرمز. المعزوفة الأولى بعنوان بومرانج، وهي من تأليف عزيزة مصطفى زادي.

Homecoming لفرقة Night Ark. نختم فيها الحلقة آرا جينجيان بلعب على الساز والتشمبوس، شميرة شانيان على الكيبوردز، إد شولر على البيس،

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

الذي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

بالرغم من كوني مواطنا في إسرائيل، أشعر بأنني عربي فلسطيني، جزء من الشعب العربي الكبير، وتوجهي توجه أممي، ومن هنا لا أرى أي حدود بيني وبين زملائي اليهود. أعتقد بأني كعربي ومن أجل شعبي الفلسطيني، واليهود كيهود من أجل شعبهم اليهودي، يجب أن نعمل سوية لتجنب الحروب وسفك الدماء. أنا لا أكره أي شعب، ولكن لنفرض أن الفرنسي الذي هو مسيحي كاثوليكي مثلي جاء إلى هذه البلاد بنفس الصورة التي جاءت بها الصهاينة.

رغم من كوني مواطنا في إسرائيل، أشعر أنني عربي فلسطيني، جزء من الشعب العربي الكبير، وتوجهي توجه أممي. ومن هنا لا أرى أي حدود بيني وبين زملاء اليهود. أعتقد أني كعربي ومن أجل شعبي الفلسطيني، واليهود كيهود من أجل شعبهم اليهودي، يجب أن نعمل سوية لتجنب الحروب وسفك الدماء. أنا لا أكره أي شعب، ولكن لنفرض أن الفرنسي الذي هو مسيحي كاثوليكي مثلي جاء إلى هذه البلاد بنفس الصورة التي جاءت بها الصهيونية، كنت سأقاومه.

برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو

0: es así.
1: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في راوند ميدنايت. معنا ضيف خاص جدا جدا جدا، صديق

0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: هو لا نحكي مع ماري. ماري كيفك؟ كيف صحتك؟ انا اشتهيت لك. انا كثير كنت مفكره اني بدي
1: اجي. هينو بده يحكي مع عمتي.
0: لا بقول لك هلا انا عم نحكي. كنت مفكره اني بدي اجي لعندكم مشوار على الصيفيه بس صدق لي.
2: كيفك؟ عمتي؟ هلا
0: هذا كريت عم يحكي معك. كيفك عمتي حوا؟
2: كيفك عمتي حوا؟
0: هلا بروش البهلة هذا
1: لا عم يطلع لي علاجي. يا كمل.
0: وبسطنا لها بسطي بس كنا بسطنا لك اكثر لو كنا جاكي بنت. كنا بنسمي جميله. ما حداش عندنا بالعائله اسمه جميله. يا ريت بعد عمري 20 سنه بالناقصة كنت انا اجيب والدي بنت وسمي يا جميله.
1: قد هذا السنه لا قلنا هيك لانه في وحده هم نعرفها واسمها جميله وبنتي اش مش لانه ستي اسمها هيك.
0: بتمرد كيفك اتمرد. أنا مشتاقة عليك كثير. وفاز كيفك؟ إن شاء الله ما تكوني عم تتعبي. كيف هو خيلي ومرت خيلي؟ إن شاء الله يكون صحتهم منيحة. ما عندنا شيء جديد تنخبر. كن أكل وشرب ونام مثل ما بيقولوا. والأيام شتوية هاني. واليوم رحنا على المطار لأنا جون بولوس وهند. كانوا مسافرين لها 3 أشهر. راحوا برا عملوا برمي بأمريكا وبكندا وهان وهان. واليوم اجوا على البيت ومشيتي كل الليل والنهار. اليوم شتي وعزمنا الرولة اللي عنا على الغرع عنا اللحمة بعجينة كتير وجابر يحب لحمة بعجينة. بس جت عم تعيط وتقيت لأني ماناش مكترة فيش أكلة وشبعي. شي
3: شي
0: شي صار عبد الترين. وكيف عمي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. أنا مشتاقة عليكم. إن شاء الله بالصيفية في الجاي بكونش في شي بلبنان وبجي لعندكم مشوار تشوفكم. وش بعدنا نخبركم؟ ما في شي بعد نخبركم. ربنا بدك كلم اللي بعرفهم عليك بيحكي معكم. أنا رايحة أعمل الأمر لك يا عزيزي. طب من عشرة أبو معنا عزيزي.
1: احكي ممكن نصحيك اللي بيعمل.
0: والله ماركو كيفك؟ أنا مشتاقة. هلا كيفك؟ أنا مشتاقة.
2: انا جاو رولا.

يقولك أمين كل هاي نقول مرحبا ونحن نشتغل لكم فيه كنا معهم في حد منيح أنا حياة موسيقيين وأنا عم بشتغل وحياة عم تروح أمرتي وماشي الحال هاي القلبة حد هل ما لناش محل بس عم نفتش بعدنا وإن شاء الله بظهر الشهر الثالث يكون زبطنا شيء عظام وانتو كيفكم ان شاء الله منيح ان شاء الله الورا هنيك مش مقصر لايكم كثير وتنجم لكم ميرسي على كل شيء عملتوه لنا بطينا بالمين الاعلى حيين نشكركم كثير كثير كثير كثير وبحياتنا ما بننساش ان شاء الله يوم اللي يمكن ننزل لكم اياها كثير انتو بدو معنا نعمل نحن معكم كثير كثير كثير كثير كثير وغير هيك شو عم تعملوا بالضايقة أنا بقدر إنه عم تلعبوا بالطاولة وبالورق وقاعد بتحكوا بتجعجوا والحريم بيقعدوا بيسلسلوا وأخبار طالعة ونازل مثل العيد يعني ما لازم في شيء تغير كل شيء مثل ما كان مثل تركني أكيد هيك والشباب سلموا على الشباب كلهم تبع لعيب الأربع سبعات وشو بقى بدنا نخبركم نحن هون هلا صار الطقس شتي اليوم عم يشتي اجى شتوي لعنا بس كان الصيف كان حلو هون طول الصيف و مدرات كنا قاعدين نجي الصيف على لبنان كنت تمنينا بس مش قاعدين هالسنة السنة الجاية اكيد حدا بيجي على لبنان سافر جاي وان شاء الله كل شيء بيكون احسن هناك في لبنان كل شيء بيروق هون عم يصيرنا اخبار عن الجراير وكذا جوات ما بنعرف ايش عم بيصير كمان يا حلا وفارس ان شاء الله ما ضايقتوش كثير وانتو ليه ما ضايقتوش كثير هناك في لبنان زعلنا وقت سمعنا شو صار في عمرو كيف كانوا مضروبين ما صار فيهم بس هو كان في حاله هذا صار شيء كيف مش حاسس منه

0: Come canta?
1: La preconata? La preconata su nota?
2: La reina la tua reina mi detto.
1: La, quella mi fa?
2: La, ma tu. Pagliala?
1: Ma
2: quale sdauri?
1: Ma tu c'era a me?
2: Quale sdauri, chiala?
1: Ma che tu
2: sdauri?
1: Ma preca è
2: sdauri? Chiala, avem?
1: Preca.
2: Attach, chiala.
1: Ma tu sdauri? Preca, preca. Mi ha detto che c'è bene. Ci becca.
2: Chiala, avem? Chiala.
1: Qua, qua, qua.
2: Giuberti, prego. Giuberti, prego. Giuberti. Ma? Suesma.
1: Ci becca, amme. Ci becca. Che? Ah? Ci becca?
2: Ci becca. Ma ricnemi? Le. طيب ما ده مسارك للساعة 9 حيجي طيب
1: وسام بتنام انا؟
2: ما عندك مدرسة بكرة؟
3: ايه
1: بتنام؟
3: ايه
1: ده الساعة
2: ما عندك مدرسة بكرة؟
1: ما عندك
2: بكرة ما عندك مدرسة؟
3: بلى
1: بكرة عندك مدرسة؟
3: ايه
1: بكرة شو؟
3: بكرة السبت
1: لا لا أحد عندك مدرسة؟
3: ايه
1: لا ما انت عندك مدرسة الأحد؟ ما عندك مدرسة عمي؟ شو عندك؟
3: لا
1: شو بكي لا عم تبكي؟
3: هيك
1: لا عم تبكي لا ما
3: لأن
1: بيضرب تركي يا بطرسي بنت بتسهر شوية مع نابو تعي نادين شو
3: تعي نادين
1: تعي نادين
3: هاد واحد اسمه نادو بنخيتي ايه ايه عمو نامي هاد بنخيتي
1: بتخليش تعرف
4: المامي
1: يعمل لأمي لو بنشاء ايه انت
3: شو بكي
1: انت اعرف ايه بتسهري بقى
2: تعالي لك ايه كيفك عمي نعمي يلا
3: بتقولك حتى جيب لي لعبة جيب لي لعبة
2: مسار كبير اليوم بقى جيب لي لعبة تدري ما جبت
3: لا جيب
1: وسام إذا ليه ما وسام حمل محمل ما أنا ما بقى كل يحمل وسام أنا اشتريت الحمار عم بروبين واحد تاخذه
2: رجعنا
1: عم بروبين الحمار عم واحد تاخذه

0: Vous avez des cheveux avec la modèle. Ah
1: oui.
0: T'avais des cheveux? T'avais des bonnes
1: cheveux? Ah,
0: هلا نروح نام تلامة ونام الأستاذ وسام بعد ما أكله وقتل سمعت صوتهم أكيد نحن مبارك هلا بابو زبيب الشريف أشوف إذا كان صوت لامة لايق على المساجد إنه بدهاش تنام وعنده ضايفة بدها تسهر معه مش لازم تنام الأستاذ وسام صار يفوت تلقائيا لأنه صار يحس بطعم الوجع وقت اللي بيكون بيو إلو خاطر نام الأستاذ وسام عنده مدرسة على بكرة من زلامة بتحمل الشنطة والمريول بتلبسه وتنزل تنطر أوتوكار لترفي بقى خلصنا التسجيل اليوم سيد أمين زارنا مشكور وعذبناه وما كناش مشاهرين الشريط لأنه مثل ما بتعرف عمل متواصل طيلة الأسبوع وخاصة في نهاية العام الحالي اللي نتمنى يكون يمر بسلام وخير على لبنان والله يكشح الغيوم السودي اللي معبقى فوق سماء الصافي ويرجع الأمان والسلام للبنان مثل ما شايفين اليوم وقت راحت كل القوات من بيروت الكبرى اللي سموها اليوم بيروت الكبرى بيروت الكبرى ما فيها بقى إلا قوات الشرعية مثل ما بيسموها بالإذاعات الداخلية والخارجية والمواطنين على جميع فئاتهم وطوائفهم عايشين بخير وأمان وسلام وبروحوا بيجوا بين بيروت لا بحدا بيسألهم وين رايحين ولا حدا بيقول لهم وين جايين ومرتاحين ومبسوطين وعايشة كثير حلوة وإن شاء الله إنه ما يجلي لنا كل هالأمور بالمناطق اللبنانية الثانية وتكون أول السنة فاتحة خير وسلام وأمان للبنانية ورواق وضيافة لجميع الزوار من العالم. هلا انا حابين نسجل لك شوي.

0: نرجع انا.
1: ايه ما في هلا فيك تشوف جوزه وينه خارق وينه شو اسمه
0: وين مختفي
1: وين مختفي يا حاسه علي وين مختفي ورا جابوه ورا معينه ورا قلم وورقه وين بدي اختفي يا حرمي شو عم تيك
0: عزمك خيط على السمك
1: ايه
0: هلا في عالم عم بيعزمك
1: هو عزمني
0: انت
1: انا عزمك
0: هلا في عالم عم تسمع عزمك ميلاد على السمك بس يفلوا بقول لك عم خبرك قدامه
1: راح قلت له لامين كان عنا ساعه هلا شو كيف شو عزمني لك اليوم على اكل السمك انه بكره ما راح عزمك على غدا سمك يوم الجمعة نتغدى بالمطعم ثاني يوم الجمعة جيت لقيت مزبطة حيلة مسوية حيلة شو في شو بك يا مرة في شيء مش انت عزمنا على سمك ثلاث منك كان عندنا ناس امبارح وعم بيض وجهنا معنا بنيلك يا مرة بكره نعزمنا على السمك قلت لي شو بيض لك وجهك تجاه النور رحت انت وين سبقتك بس نروح على عتيبة
0: رجعنا تغدينا بصل
1: رجعنا رجعت
0: سلقنا طنجرة بصل
1: سلقت بطاطا وبصل وغديناها والمرة بالسمك بصل شو رأيك بالموضوع؟ مثل ما هي عزمتك وزعبرت عليك نحن عزمناها وزعبرنا عليها
0: يا بي انا لو عارفه خيك بخيل هيك يلعن اللي بتاخده
1: مرت الموظف شو بقول موظف يا ادم كيف بتكون كريم
0: بعدنا على العشاء اللي عزمتنا عليه برات البيت هي بس عزمتنا انت وهي بس
1: يلعن الكاذب يا نعمي
0: هي هي
1: عزمتها مرة اشتريت لها ساندويش احنا رايحين على الطريق ثلاثة
0: الله وكيلك خورنا من الجوع على الطريق نقول هلا بيعزمنا ميلاد عشي ما حد بيغد بينا هلا بيعزمنا ابدا ايه مشتري لي ساندويش ويا ريت يا ريت
1: ايه بس ما تنسى انه انا سارق بوعدي معك لما تزوجتك مثلك انا موظف ومعيشي اكثر من عزيمة على الفلافل ما بقدر اغير عزمي
0: ولكن فضوا 100 عصاية ما بيطلع منه القرش
1: ما أكثر من فلافل أنا موظف ما فيه أهزم حدا
0: وعصايته عصايته بتضل مأنبزي يلا
1: خلصت عم أنت
0: حطولك فيش
1: شو؟
0: حطولك فيش
1: لا مش هلا بدي أكتب شكل
0: لا
1: لا لا بدي أكتب شكل بدي أكتب مكتب لأسمه هلا نعم سجلنا له المكتوب على الشريط ان شاء الله بكره نكسر فاول شيء هلا طمني يا معلم صحتك كيف وشغلك كيف ان شاء الله مش عم تتعب واذا بدك شي عشي ماهر مرت هيك صارت من الاول شو امبارح اكلنا سمك جبنا السميد والشكوش اللي شلناهم من السيارة بعدين حطينا لهم ملح وحامض وشو اسمه فكبانا الثانية ورحنا ترجعنا بالمطعم انا وياها طعمتها سمك
0: ايه اكرم من نار عالم
1: رحنا رحنا اكلنا سمك بالمطعم بالسلطان ابراهيم
0: معلوم شو هالكرم
1: السمك
0: العائلة كلها هيك كريمة
1: نعم
0: ايه
1: موظف وادم في قطعة سمك بالروتي بارك
0: ايشو كريم
1: اكثر من ثلاثة من ايش ادم بشغلك كيف وكيف المطعم عندك كنا مبسوطين قلت لي بده يجيك 200 عامل اشتري تغدوا عندكم الهيئه برضو عم نزلك مع الهيئه انه ما عادش اجى اكثر من 4-5 عمال وشو اسمه اذا بتلاقي الوضع والشغل اجمالا ما راح يكون منيح فبفضل لما تقعد لك شوي هلا نشوف كيف الوضع من هلا للربيع للصيف لبنان راح يمشي بطريق السلام والامان وشو اسمه والله يبعد عنه كل الشرور والضرر والطمع والخوف كذا بالصبر ان شاء الله تكون هذه المحل وشو مشتغل كان بيمشي الحال يعني بتقدر تبخلك شوي ركزت لك نفتي بتسلمنا كثير وبتشكر

كيفك كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحه. هالشريط بدي اسجل لك اياه ومستعجل شوي لانه بي خايف بده يروح ياخده لعند الناس اللي مسافرين، وبنفس الجمعه ما عنديش مسجل بالبيت، لكن فيني اسجل لك. وامبارح واول امبارح عم اشتغل من عشيه، ما عنديش وقت انزل عند اهلي. انا منيحه، صحتي منيحه ومبسوطه، وما بعرف شو بدي اخبرك. صعب اللي بالواحد اللي زمان مش عم يحكي مع حدا يقعد يسجل شريط. مش بدي اخبرك، البيت اللي قاعدة فيه كتير حلو، في 3 أوض نوم وحمام وبدل غسيل، هيك ما فيش جنينة هيك صغيرة، والصالون وسفرة هيك مع بعضهم، وبعدين في عندي المطبخ ومطرح، عندي هيك حاطة كرسي، حاطة طاولة مع 4 كراسي بقلب المطبخ لأنه بيفتح على بعضه. وبعدين بتفوتي من المطبخ على الصالون، الصالون والطاولة السفرة مع بعضه. شو بعد بدي خبرك؟ أنا غيرت شغلي بقاش هنشتغل عن ممتاز نفسي مني، هنشتغل مطرح تاني هلأ. والمصام أحسن من ميما وأريح لي كمان، بشتغل 5 ساعات بالنهار، من الاثنين للجمعة بشتغل من الساعة 10 الصبح للساعة 3 بعد الظهر، والخميس والجمعة بيطلع لي ساعتين فرصة من الساعة 3 للساعة 5، برجع اشتغل من الساعة 5 للساعة 11، يعني كلهم مع بعضهم 37 ساعة. من قبل كنت عم اشتغل 40 ساعة، يعني هلا اريح لي وعم اقبض مصاري اكثر ما كنت عم اقبض بهديك الشغل اللي شي جمعتين بشتغل هناك. وكريس بيشتغل 6 ايام، ببلش هو الساعة 7 من عشية بيخلص الساعة 3 ونص الصبح، فأكون أنا شي الساعة 3 ونص بالبيت، بشوفه أنا 3 ساعات قبل ما يروح على الشغل كل يوم. وبعدين السبت بيشتغل شان السبت كل نهار، وبعدين الحد عندنا بالنهار، وبيروح هو شي الساعة 6 ونص على الشغل. وش بعد بدي خبرك؟ جيزي فيري نايس. إذا بيصير لك تتجوزي لا تقوليش لا. لا عن جد كثير مبسوطة، وهو كثير منيح. وش بدي خبرك عنه؟ كثير منيح. عم فكر كيف بدي ترجم لك كيف هو بالعربي، بس مش عم أعرف بدلو كل الكلام بجولي بالإنجليزي. لا إذا بتحبيه، إذا بتشوفيه كتير بتحبيه لأنه هيك لذيذ وحبوب وكتير بحب العائلة. دايما كل صف يقول لي تعال نروح لعند أمك، تعال نروح نشوف أهلك. بقول له يخليني قاعدين أهلك، أنت نفسي من جوزتك تفل من عندهم، هلا كل جمعة بدك تاخذني لعندهم، بصير هيك أمزح معه.

0: بس كثير بيحب يجي لهون، بحب هيك يقعد يفصل هو وبي، يقعد يفصل هو وامي، بينبسط كثير. مش بعد بدي خبرك. بيحب اكلنا كمان، بيحب كافته وبيحب الكبه، لحم بعجين، كثير بيحب اللحم بعجين ولحم مشوي، وبياكل بازيلا ورز وبطاطا وبطاطا ولحم وهيك اشياء. طبخ كله بيحبوا الطبخ. مجادرة كمان بياكل مجادرة ومحشي كوسة، بس ابي حبوا شتاي من المحشي كوسة، بس هيك نتفة. ايش ما بدي خبرك عنه. شفتيني بصور العرس اني نصحاني؟ ايه والله نصحاني بعد نتفة كمان بعد ما تجوزت. عن اعمل رجيم هلأ. بيصير الواحد لما بيتجوز مبقاش عنده هم، هيك بيكون مبسوط، بصير يقعد وهيك ياكل بياكل وبيشبع وما عندوش هم او شي، ويلا بصير ينصح. ايه ايش بعد بدي خبرك؟ انا كتير مبسوطة، ومش بس عم اقول هيك لانه عن جد مبسوطة، وهو كتير منيح معي، كتير منيح معي، وما انو شايكي مثل هاللبنانية. انا الرجال، انت المرة اعملي هيك او تعملي شايكي، ما انو شايكي بيقلي مثل ما بدك اعملي، يعني كتير منيح، كتير بيشفق علي. في الاحيان اذا بيروح هو على الشغل بتلفني، اشيك عم تعملي؟ ايه روحي شوفي اصحابك، روحي اعملي شي زيارة، شبك بتلقي قاعدة بالبيت وحدك، يعني كتير منيح، بيشفق علي وما بيأمنوش مثل ميريان جوزن. لا فيك تروحي هون ولا فيك تروحي هون، وجوزن ميريان ابي خليش انها تروح مطرح، بتقول المرأة لازم تروح مطرح بلا جوزن. يعني هو لا، هو غير، هو جوزي يا انا بروح معه يا بيقعد بيت. هو مش من هالنوع الرجال بيحب يشوف اصحابه او يروح يشرب او هيك، ما مش هيك. يعني هو بينبسط انه انا اكون معه دايما، يعني اذا انا بدي اقعد بالبيت ما قالش ليه بدي اروح مطرح، وهو حايز بدي اروح مشوار ما بيروحش، بفضل يقعد بالبيت وما يروحش وحده، يعني كثير كثير منيح. وعن يجرب حرام، وعن يجرب يتعلم العربي، حكيته بضحكه. يعني بده يقول كيفك، بيقول كيفك، يعني بيقولهم بال لازم يقولوا للمرة، بيقولوا للثانية. مثل أحيان بيسمعني أنا عن بحكي شي كلمة أو شي، بيرجع هو بعيدة بيقول لي إياها لي أنا، برجع أنا فهمه إنه لا هي رح تقول للمرة، إنه بدك للثانية بدك تقول للمرة، مثل بيقول لي تعالها ولا تعالها، مثل هيك. بس بيضحك كثير، حبوه كثير، بحب يتعلم. مرة مكيف بحاله إجا لهون لعند أهلي.
1: Thank you.

بالوز وبلش من خلال بلبنان وبال بين أهله وقرايبه وزور فاس بطنين وبلشني ووصل من الله وفجأة خير وسلام تنشن خير وبركة وأمان وصحة سلام العالم علينا.

0: sono stati più. Da Europa non ho fatto più camera,
1: ما راح نفرنا عندهم مرة عادنا نروح البارنا نحن حتى تأيدي بيكوار شو أقول؟

0: نعود باش نكلمو بعضنا بوكو في صالة صالة صالة مهبة وهزم الكرب هزمي أتتع أصبع على رغفة إيدك هيك إيدك هيك ممنوع السيفور فأسلنا إيدنا شكرناها لجميع على اهتمامنا بالأداب العام والأخلاق الوطنية فهذا المخبرك يا نحنا وهلأ مارك عم بتعيط عم تعيط علي ما تشوفك
1: لا عم تدفع عني في الأقمار
0: لا شوفين
1: بدك تدفع عني 10
0: عم بيلعبوا؟
1: أقمار
0: ايه؟ ايه هاي مية
1: ما اكذبها
0: هاي هاي 100 ليرة روح العبي شو اسمه بدك اذا بدك 500 غدا هاي 500 هاي 500 هاي بدك بعد؟ بقولك انا بس اللي بقهرني ايه انه بتقول عن جازك بخير وشو اسمه يا حي هلا بدك تلعب بالأقمار عم بعطيك 100 ليرة خذي
1: ويني؟
0: خربشنا كيف معنا شفت سمعت بداية انت كيف المسار عم بتطقطق انه عم بطلع هي مشان تروح تلعب فين بالأقمار مع الجيران جوا شو بدنا نخبرك بعد البنايه هونيك ماشي الحال وهلا قاعدين فيها يوسف هاي لما جيت بشكوي لان الورق بالجبل كثير كان صعب هالايام وان شاء الله انه ما يتهوسوا الناس فوق ويكونوا عاقلين ويسلموا لنا الشوف والمنطقه ولبنان كله لانه كله هذا مش لصالح حدا لا للطوايف ولا للمواطنين ولا للبنان كل اللاعب من برا عم تعملها كي يفرقوا اللبنانيه عن بعض شو اسمه ف ان شاء الله انه ما تنجح خطته وهلا من وردعكم وقت بنشوف اذا عنا ليرات جديده مشان نامن لكم كم ليره وبعضكم هم مشان كروت المعايير يعني وبتكرر كمان انه اذا صار حديث كثير مشتاق لشهر ولا بيير اسمع صوتهم

0: الذي توقف علينا من التخبر ونعتبر جارتنا بصير طوال عنكم وسيعطي كثير توفيق موفقين وان شاء الله هلا نودعكم وقتا على اساس نلتقيكم في اقرب وقت ممكن ونشاهدكم بيننا ونتناول اشهى الطعام على مائدة الكرام وتصبحون على خير ودمت.
1: هذا ولم تحدد الصحيفة تنفيذ الحكم.